قالك جارازو بتربيه بتقواش بونس عصابة كم قرش خور يعني ناقج النظام قالك الزهاز بون يعني متماشى غمت كل متماشى غمت كل يعني بقدها هفالة غمت ناوية تشتري خسارة من فيت شهر ولا من فيت شهر يعني مع ساخ وعسى من نذكر قيت شهر وقروها بعض وقتها أسبرا باي في مب طبعا باقي ليا جوجل خوفو بكين

بديت العمل في ملف المقابر الجماعية منذ عام 2009. صحيح هو واجب وظيفي، لكن وجدت في الإنسانية يعني نحاول نرجع الحقوق إلى أهلها، يطالبون برفات أبنائهم المفقودين. حقيقة هذا الملف إنساني وتعاطفنا معه كثير. يعني بالنسبة للضحايا الأيزيديين، منذ عام 2014 شهر الثامن بعد أن دخلوا داعش إلى سنجار، أخذوا بإبادة القرى الأيزيدية بالكامل، قتل الرجال، سبي النساء، بيعهم واسترقاقهم. فالجرائم كانت كلش قاسية بالنسبة للمكون الأيزيدي، لذلك عجبني أنه استمر بهذا العمل.

0: فانيلة هاي الدجداشة فانيلة هذا جد أول ما نبدأ عملية كشف أولي لسطح المقبرة فنضع العلم الأحمر على كل رفات بشرية ظاهرة او حتى اللي تظهر عندنا اثناء التنقيب نخلي علم احمر نستعمل علم اخر في الابيض نخليه للادله الابيدنس يعني الظرف اطلاقه هواتف لقيناها بشكل مستقل مو مرفقه مع الرفات اما اي شيء نلقاه مع الرفات نعتبره مقتنى وجوده مع الرفات سواء كان ساعه او محبس حلقه قلاده مسبحه هاتف دقاير جداحة أدوية شفية يعني بين بعض الأجزاء الخاصة بال يعني عند العرف العراقي إنه يستخدموها فدني نعتبرهن مقتنع والله شيكي إنه زحمة عليك أي ممكن رصاصة اي
1: حيل قريبة
0: اي اي هذه يلا اوكي هذه نخلي له اثنين حتى دلالة على انه اكوفت خطر هذا
2: شاهدت كثير من المواقف اللي واجهتني خلال عملية فتح المقابر الجماعية من جرائم بشعة ارتكبت بحق الشعب العراقي سواء من قبل النظام السابق قبل عام 2003 أو بعد عام 2003 من قبل تنظيم القاعدة أو بعد 2014 من قبل داعش. نسولف بيناتنا شنو كان إحساسه هذا الشخص الضحية؟ هو موجود في القبر أو في هذا المكان قبل قتله بيش كان يفكر؟ كان يفكر بنفسه؟ كان يفكر بعائلته؟ كان يفكر بمستقبله اللي كان مخطط إلا وتعبان إنه يحقق أهدافه رغباته أمنياته؟ شنو كان

0: أهم شيء هذا الشيء هو إرجاعهم إلى ذويهم. بالتالي إرجاعهم إلى ذويهم هو أكبر تحقيق أو أكبر شيء نحافظ على ذكرياتهم.
1: هاي مجموعة عبر نقرأ لها نقطتين، ها نقطة منها مجموعة أكتب لك بالتفاصيل أكتب القانوني وإحنا نكتب مجموعة
0: عظام
1: أجزاء من الجنجل.
0: أي عيني راح أبدي رفع
1: فش حكي.
0: يلا رقم هذه بودي بارت واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة. بودي بارت هو حبي عود نعطيك ياهن بعدين. نتيجة أعمال التنقيب ظهرت عندنا مجموعة من عظام تعود لرفات بشرية. هذه العظام هي عبارة عن سكل وجزء سكل لحالة أخرى مع عظام أخرى صغيرة لليد. هذه جمعت في هذا المكان نتيجة قد يكون عبث الحيوانات الزاحفة في المنطقة وظهورها على السطح، لذلك مضطرين أنه يتم رفعها مثل ما وجدناها بالموقع وننطيها رمز البودي باعتبار أنه هذا الرمز يعطى لوجود سكيل كامل لرفات بشرية. احتياجات الفريق طبعا من الحكومة هو الدعم، سواء الدعم المادي أو الدعم اللوجستي من قبل المجتمع والناس الأهالي. نحتاج منهم أن يفهمونا ويفهمون عملنا. بعضهم قد يحتاج بأن ليش التأخير بعملية الفتح، ليش هذه الطريقة اللي تستخدموها. هم ما فاهمين عملنا حقيقة يعني، لذلك نحتاج من المجتمع ومن الناس أن يفهمون عملنا ويفهمون طبيعة فتح المقابر الجمعية. فريق فني متخصص قد يكون الوحيد المتخصص فتح المقابر الجماعية في منطقة الشرق الأوسط. هذا الفريق لا يمكن الاستغناء عنه.

توجد في هذه الوحدة ما يقارب 45,000 استمارة لمفقودين، يعني مسؤول عنها قسم المقابر الجماعية بعملية التعرف على هوية المفقودين. بالنسبة لهذه الغرفة هي وحدة الخزن، هي وحدة مسؤولة عن خزن الرفات ما بعد إتمام عمليات الفحوصات، فحوصات الأنثروبولوجي هي فحوص العظام البشرية وأخذ عينات العظمية منها لإجراء فحص DNA عليها، DNA الخاص بقسم المقابر الجماعية، أي منذ عام 2013 إلى حد الآن تجاوز 2200 مطابقة. انه خليط من المشاعر ما بين الحزن ما بين الفرح، انه قدرنا نوصل الى هوية مفقود وصلنا اهله الى، فبالتالي اكيد هذا يعتبر انجاز، انه انجاز انه على مستوى انه عملنا كمستوى فني، فاحنا اكيد هذا يعتبر انجاز انه، فهي يعني خلينا نقول مشاعر مختلفة بنفس الوقت اثناء عملية خلينا نقول ظهور نتائج مطابقة. بالنسبة لملف الأزيديين بصراحة ملف جدا معقد، أكيد المجتمع الأزيدي عانى معانا خلال احتلال داعش لأراضي، فبالتالي عانينا أنه أغلب العوائل هجرت العوائل إلى خارج العراق، فبالتالي إحنا صعوبة الوصول إليهم، كذلك هجرتهم إلى بعض المخيمات بعض المناطق الأخرى بالمحافظات الثانية، فبالتالي أصبح صعب علينا أنه نحصر العوائل في مكان معين.

0: هذا قساوية، فهروح أروح في رشيد وبشتي كمشبع الهاتين بامنات بيرابون كتشي كبيرتشي دوش مرات جو انو كان بزانك هاتشيت كير تشينات كير تشينات كير يكيش داسي داعش هاد بو كريبا ما خويني بو جايز ديو بيرا شامبو ودي متالي عن الشيرات على المات كان بجي جو يوخو خوب بقر يلي بوا هنا بشتي يعني قصامة كامل كرنو بجي سلافي خد جاهيني ما أعرف أعرف جاي مشكلة خطاوي قال كان زحمت
1: انتي بنته.
0: أنا بنته.
1: هذا أول.
0: شيء.
1: زين هذا من.
0: هذا أخو.
1: هذا أخو موجود.
0: موجود.
1: تمام هذا أخو. زين هذا أخو. هاي بنته. وهذا من.
0: هذا ابن عم المفقود.
1: اللي هو ابن. ابن هذا. ابن هذا.
2: أبو المفقود.
1: يعني هسه هذا. زين هسه وين هذا؟ ابن عمك. يعني هو يصير.
0: يعني هذا عمي وأبوه يصير أخو. أكيد يدل ما أشكيه بس نفس الحالة مرتاح جدا يعني ده صالة هسي كم هسي القادة في تيب زحمته يعني أم يعني خوارنا ما بزورها بدل ما ذاتش يعني نقول شن دار كمان جيكي دلي زي ما أشكستي يعني دلي ما تشتاق خواش ناغي يعني ما بيم خيرك حيا أخير هر خير دلي ما دعنا يعني بيم ريم خير دارين بس ما زلام جيزان بيو خواش دلي زلام خواش دلي مرتاح
3: بعيد عرفات أبعيد عرفات كا